0: Good morning, Kerak Monferon. Welcome to your radio campus.
1: Для тілей вас коні обзани по радіо кампус. Доброго дня, вас вітає радіо. Welcome to radio campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rob Bahar, خوش آمدید
4: به کلاس. Salam, Bahar, خوش آمدین به
5: کلاس. مرحبا بكم في كلية الراديو.
1: Radio campus, c'est super.